سغمر سغمر نانا وريت قل الغيب يا نانا كاتي راوت في الجيف ورهيم بلا نانا كاتي راوت الجزائر تاكسو فرنسا تقرغينا نانا ما كدوزك في السغمر.

سغمر سغمر نانا وريت قل الغيبيا أنانا كاتي راوت في الجيب ورهيم بلا أنانا كاتي راوت الجزائر تاكسو فرنس تقرغينا أنانا ما كدوزك تنستغمر.